0: مرحبا، اسمي خديجة عدوان، عمري 17 سنة من غزة. حبيت اليوم أحكي قصتي وحكايتي وأشاركها معكم.
1: Ciao, mi chiamo Khadija Adwen, ho 17 anni e vengo da Gaza. Oggi ho voluto raccontare la mia storia e condividere

0: هذا قصتي من الولادة زي أي شخص آخر. اتولدت في ثالث يوم الحرب في عام 2008 في ظل حرب طاحنة أخذت الكثير الكثير من الأرواح النقية. لم تكن فقط حرب 2008 بل وهناك اجتياح أو حرب صغيرة في 2004 و2006 وحرب في 2014 و2022. كل هذه حروب كانت طاحنة بمعنى الكلمة، ولقد طمست طفولة كل طفل فلسطيني بكل المعنى، لأنه كل ما يكون هناك فترة جيدة في حياة الطفل إلا وبعدها حرب، وكل ما يتعلق في شخص ويحبه يراه يذهب ويدفن أمام عيناه.
1: La mia storia, come quella di chiunque altro, è iniziata quando sono nata. Sono nata il terzo giorno della guerra del 2008, nel corso di un conflitto devastante che ha portato via molte vite innocenti. E non c'è stata solo la guerra del 2008, c'erano già state altre incursioni o guerre più piccole nel 2004 e nel 2006. E poi ci sarebbero state le guerre del 2014 e del 2022. Tutte guerre terribili, nel vero senso della parola. Hanno cancellato l'infanzia di ogni bambino palestinese, perché appena c'era un periodo relativamente sereno, arrivava un'altra guerra. Ogni volta che ci si affezionava a qualcuno e lo si amava, lo si vedeva morire e venire sepolto davanti ai propri occhi.
0: واليوم أود أن أتكلم عن معاناتي الشخصية خلال هذه السنتين من الحرب الإبادة التي ارتكبها الاحتلال في حقنا. وأول يوم من أيام الحرب كان في التاريخ 7 من أكتوبر. كنت أتجهز مثل أي بنت في المدرسة الثانوية، وكنت انتهيت من التجهيز وأريد أن أخرج، وما رأيت غير صوت صواريخ وقصف في كل مكان. صوت الزنان ارتفع كثير، انتهى كثير. حينها لقيت أمي ماسكة أحمد أخوي اللي عمره سنة واحدة وبتحكي لي خلاص الحرب بدأت. كان خبر جدا مرعب بالنسبة لكل شخص في غزة، فكلمة حرب مش بسيطة، تحمل حمل كبير كثير. وفعلا أخذنا ملابس بتكفي ليومين لكل شخص، تركنا طعام شراب والملابس الدافئة وكل حياتنا في المنزل، وخرجنا للمجهول إلى أين لا نعرف. في غضون ساعة أصبحت قرية الصغيرة على حدود شمال غزة بيت حنون مدينة أشباح. الجميع خرج خوفا من عملية عسكرية برية لأن المنازل المقابلة للحدود.
1: Oggi voglio parlare della mia sofferenza personale durante questi due anni di guerra e di distruzione che l'occupazione ci ha inflitto. Il primo giorno della guerra è stato il 7 ottobre. Mi stavo preparando come fanno tutte le ragazze delle scuole superiori. Avevo finito di mettermi in ordine e stavo per uscire, quando non ho sentito che il rumore di missili ed esplosioni ovunque. Il ronzio dei droni era diventato fortissimo. In quel momento ho visto mia madre con in braccio Ahmed, il mio fratellino di un anno, che mi ha detto: «Ecco, è iniziata la guerra». Era una notizia terribile per tutti a Gaza. La parola guerra è una cosa seria, si porta dietro un peso enorme. Abbiamo preso solo i vestiti sufficienti per due giorni, per ciascuno di noi, lasciando cibo, bevande, vestiti pesanti e tutta la nostra vita a casa. E siamo usciti verso l'ignoto, senza sapere dove andare. Nel giro di un'ora il mio piccolo villaggio al confine nord di Gaza, Beit Hanun, è diventato una città fantasma. Tutti sono fuggiti per paura di un'operazione militare di terra, perché le case si trovano proprio sul confine.
0: كنا أسرة متوسطة الوضع، عددنا 8 أفراد. لم يكن هناك رواتب شهرية لأكثر من 5 أشهر، وكان العيش مع 8 عائلات كبيرة في فصل دراسي واحد رجالا ونساء وأطفالا. من الصعب جدا انعدام الخصوصية والمساحة الشخصية في مدرسة في مدينة بعيدة عن مدينة الأصلية. استشهد في هذه الفترة أكثر من 5 أشخاص من العائلة الذين المهمين بالنسبة لي: ابن عمي الاثنين، جدتي، جدي، خالة الصغيرة التي مثل أختي. وبدأت المجاعة الأولى في ظل الظروف الصعبة، ما بين النزوح على الأقدام والهروب من الموت من خيمة إلى خيمة. كنا نعيش على بعض الحشائش الخضراء فقط، وأصبح عظام الأطفال الخارجة من الجلد أحد من السكاكين التي تطعن في القلب. لا لحم، لا طحين، ولا أرز، ولا أمل. وفوق ذلك أصوات الأطفال التي تبكي لا تعرف هل هو خائف أم جائع أم يبكي على طفولته التي سلبت منه.
1: Eravamo una famiglia di condizioni medie, composta da 8 persone, ma ormai senza uno stipendio da più di 5 mesi. Vivere con altre 8 famiglie numerose in una sola aula scolastica, uomini, donne e bambini, è stato estremamente difficile. Nessuna privacy, né spazio personale nella scuola di una città lontana dalla nostra. In quel periodo sono morte più di 5 persone della mia famiglia, persone molto importanti per me, i miei cugini, mia nonna, mio nonno e mia zia più giovane, che era come una sorella per me. È iniziata la prima carestia, tra sfollamenti a piedi e fuga dalla morte, da una tenda all'altra. Vivevamo solo di qualche erba che trovavamo. Le ossa dei bambini sporgevano dalla pelle, come coltelli che pugnalano il cuore. Non c'era carne, né farina, né riso, né speranza. E oltre tutto questo, le voci dei bambini che piangevano. Non sapevamo se avevano paura o fame, o se piangevano per l'infanzia che è stata loro rubata.

0: عندما كنا في غزة كانت هناك فترة من الفترات وهي أول فترة في النزوح. لقد رمى علينا الاحتلال الإسرائيلي الكثير والكثير من القنابل الدخانية. هذه القنابل الدخانية سببت في اشتعال نار كبيرة جدا. لقد قتل منها الكثير والكثير من الأشخاص. نجونا منها بأعجوبة. لقد سرنا مسيرة ليلة كاملة على أقدامنا لكي نذهب إلى ممر الأمان. وعندما وصلنا إلى هناك لقد تفاجأنا أن جيش الإسرائيلي لقد سيطر على المنطقة التي ذهبنا إليها أيضا والمنطقة التي أتينا منها. فأصبحنا محاصرين بالكامل بلا طعام بلا شراب أو مأوى، فقط في الطريق ولا نعلم أين نحن بسبب العتمة.
1: Quando eravamo a Gaza, durante il primo periodo di sfollamento, le forze di occupazione israeliane ci lanciarono contro numerose bombe fumogene. Queste bombe provocarono un incendio di vaste proporzioni, che uccisero molte persone. Noi, miracolosamente, sopravvivemmo. Camminammo a piedi tutta la notte per raggiungere un passaggio sicuro e una volta arrivati, con nostra grande sorpresa, scoprimmo che l'esercito israeliano aveva preso il controllo sia della zona in cui eravamo diretti sia di quella da cui eravamo venuti. Ci trovammo completamente assediati, senza cibo, acqua né riparo, abbandonati sulla strada e a causa dell'oscurità non sapevamo dove ci trovassimo.
0: كلما كنت أرتدي فستان المدرسي الذي خرجت به من منزلي أتذكر الحياة الكريمة التي كنا نعيشها وسلبت، فأصبح مهترئ وممزق ويملأه الغبار. مشت الأيام وأصبح على هذه المأساة أكثر من سنة ونصف، وكل دقيقة تمر مرعبة ومخيفة أكثر من التي ذهبت. وإلى يوم من الأيام تعود المجاعة الكبرى التي من شدتها كنا ننام على بطوننا على الأرض من ألم البطون. وفرنا كيلو واحد من الطحين من بعد انقطاع أكثر من شهر جلبه أبي من مساعدات الموت، المساعدات التي لا يوجد بها سوى ثلاثة خيارات: إما أن تجلب الطحين وتكون مصاب أو بخير، أو تموت تحت أقدام الرجال التي تحاول الحصول على بعض الطحين لأولادها، أو من القذائف والطلقات التي كانت في كل مكان في الجو، أو أن يعود مكسور الخاطر والأمل لأنه لم يستطع توفير ولو القليل من الطحين لأهله.
1: Ogni volta che indossavo la mia uniforme scolastica, quella con cui ero uscita di casa, ricordavo la vita dignitosa che avevamo e che ci era stata tolta. Quel vestito è diventato logoro, strappato e pieno di polvere. I giorni sono passati e questa tragedia è durata più di un anno e mezzo. Ogni minuto che passava era più spaventoso del precedente. Poi, un giorno, è tornata un'altra grande carestia. Per la fame dormivamo a pancia in giù, a terra per calmare il dolore allo stomaco. Siamo riusciti a procurarci un chilo di farina dopo più di un mese. Mio padre lo aveva ottenuto dagli aiuti. Aiuti che erano come una lotteria della morte. Le opzioni erano tre: ottenere farina e tornare ferito o salvo, morire calpassato dalla folla che cercava cibo per i propri figli, oppure tornare distrutto e senza speranza perché non si era riusciti a portare nulla alla famiglia.
0: عندما نذكر الحرب يجب علينا ذكر مساعدات التي كانت ترمى من الهواء في الوقت الذي كنا به في أمس الحاجة إلى أي شيء من المساعدات. لو حبة سكر كانت هذه المكعبات تلقى على رؤوس الأولاد فلا يكون من الموجودين بسبب أنه أصبح هو والأرض نفس الشيء بدون أي كرامة وبدون أي إنسانية.
1: Quando parliamo di guerra, dobbiamo anche menzionare gli aiuti che venivano paracadutati dal cielo in un momento in cui avevamo disperatamente bisogno di qualsiasi tipo di assistenza, persino di un singolo granello di zucchero. Questi blocchi venivano lanciati sulla testa dei bambini, riducendoli a nient'altro che terra, privi di dignità e umanità.
0: في يوم من الأيام كان يوم عادي كتير، جبنا كيلو واحد من العدس وكنا كثير كتير سعيدين. أما بتغسل اللاواعي وأخوي محمد اللي عمره 22 سنة بعمل بالشوية من العدس اللي حصلنا عليه. فجأة بدون سابق انذار شفنا الغرفة اللي كانت جنبنا عبارة عن حطام. كنت في الداخل أنا وخواتي الصغار. عندها سمعت صوت، حاولت أن أفتح الباب والخروج، لكن الباب كان مغلق بسبب الغرفة التي كان ما يفصل بيننا وبينها سوى 3 أمتار. وجاء رجال المنطقة وفتحوا الباب. عندما رأيتهم يقفون فوق الركام أصبحت أصيح عليهم، لأن أمي وأخي الكبير قبل لحظات كانوا هناك. كيف ذلك؟ وبفضل الله أنهم من قوة الانفجار لقد طاروا في الجو إلى مكان بعيد، ولكن كان هناك طفلة في ذلك الوقت بالحمام الذي كان مصنوعا يدوي، وكان الحائط الخاص به هو نفسه الحائط الخاص في الغرفة. فقلنا أنها شهيدة بسبب حجم الركام الذي فوقها، ولكن بمعجزة إلهية كان هناك قطعة من الخشب قد حمتها وخرجت سالمة. ذلك اليوم لا ينسى من الرعب والتوتر.

0: le macerie, iniziai a urlare verso di loro, perché mia madre e mio fratello maggiore erano stati lì pochi istanti prima. Com'era possibile? Grazie a Dio si sono salvati. La forza dell'esplosione li ha scaraventati lontano. Ma in quel momento c'era una bambina in bagno. Era un bagno arrangiato e le sue pareti erano le stesse di quelle della stanza esplosa. Pensavamo fosse morta a causa della quantità di macerie che la ricoprivano, ma per un miracolo un pezzo di legno l'ha protetta e lei ne è uscita illesa. Fu un giorno indimenticabile di terrore e angoscia.
1: نعود إلى اليوم المشؤوم. كان أذان صلاة الجمعة قد ارتفع. كنت ممتدة على الأرض من الهزلان. جاء أحمد أخي وأخبرني فلتضعي لي بعض العطر لأصلي. لم يكن لدي الطاقة. ففعلت أمي الأمر وخرج أحمد. هو يلبس أحلى الملابس. وبعد دقيقتين لا أكثر رأيت نارا كبيرة قد دخلت المخزن الذي كنت به أمتد. والغبار ملأ المكان وصوت الانفجار هز الأرض من تحتنا. حينها استوعبت أنه تم قصف المدرسة. خرجت بدون وعي، لا أرى شيء، عقلي توقف عن الحراك. أحمد، أبي، ميس، رزان، أمي، عبد، محمد، عائلتي، أين المصلين المسالمين؟ أين؟
0: Ma veniamo al giorno maledetto. Si era appena alzato il richiamo alla preghiera del venerdì. Ero sdraiata a terra per la debolezza. Ahmed è venuto da me e mi ha chiesto di mettergli un po' di profumo prima di andare a pregare. Non avevo energia, così lo ha fatto mia madre. Ahmed è uscito indossando i suoi vestiti più belli. Dopo non più di 2 minuti ho visto un grande incendio entrare nello stanzone dove mi trovavo. Il fumo ha riempito tutto e un'esplosione ha scosso la terra sotto di noi. In quel momento ho capito che la scuola era stata bombardata. Sono uscita senza rendermene conto, non vedevo nulla, la mia mente era paralizzata. Ahmed, mio padre, Meis, Razan, mia madre, Abdo, Mohammed, la mia famiglia, dove erano? E i fedeli innocenti?
1: سمعت صوت أبي ينادي على عبد الرحمن. توترت. ما به عبد؟ هل هو بخير؟ أصبحت الرؤية أوضح بعد ثواني. رأيت أحمد بين يدي أبي. تطمنت على أحمد. قلت أعطني أحمد وإذهب ابحث على عبد. ولكن الصدمة كانت عندما حملت أحمد بين يدي ولكن بدون يد. أحمد فقد يده اليسرى كاملة. صدمت وصعقت. أصبحت أبكي وأصرخ في المكان وأجري إلى المجهول بلا وعي حتى قابلت رجال الأسعاف وأخذوه كي يوقفوا الدم والجرح. ذهبت أتطمن على الآخرون. جثث، عظام، دماء، دمار في كل مكان. يوم من أصعب الأيام في حياتي. تطمنت على أخي وخواتي الصغار. سمعت خبر استشهاد طفل صغير عمره 5 أشهر مع أباه. لم يجدوا لهم جثث. كان الخبر كبير على زوجة الرجل وبالأخص أيضا أخاه الكبير. فطرت قدمه مع أخي أحمد. في ذلك اليوم مات أكثر من 7 أشخاص وثلاثة بترت أجزاء من أجسامهم وأكثر من 10 إصابات. يوم مليء بالدماء.
0: Poi ho sentito la voce di mio padre chiamare Abd al-Rahman. Mi sono agitata. Cos'è successo? Sta bene. Dopo pochi secondi la vista è diventata più chiara. Ho visto Ahmed tra le braccia di mio padre. Mi sono rassicurata e ho detto: dammi Ahmed e vai a cercare Abd. Ma lo shock è arrivato quando ho preso Ahmed tra le braccia. Non aveva più il braccio sinistro. Era completamente amputato. Sono rimasta sconvolta, scioccata. Ho iniziato a piangere e a urlare, correndo senza meta finché non ho trovato degli uomini di un'ambulanza che lo hanno preso per fermare il sangue. Sono andata a vedere come stavano gli altri. Corpi, ossa, sangue, distruzione ovunque. È stato uno dei giorni più difficili della mia vita. Mentre cercavo di sapere come stava mio fratello e le mie sorelline, ho sentito della morte di un neonato di 5 mesi insieme a suo padre. Non sono nemmeno riusciti a trovare i loro corpi. La notizia è stata devastante per la moglie e anche per il fratello maggiore, a cui era stata amputata una gamba, come a mio fratello Ahmed. Quel giorno sono morte più di 7 persone, 3 hanno subito amputazioni e ci sono stati più di 10 feriti. Una giornata piena di sangue.
1: وبعدما أخذ رجال الإسعاف أحمد إلى المستشفى ووضعوه على الأرض

0: الأرض، كأنه لم يكن هناك أي سرر لوضع أحمد عليها، لأنها كلها ممتلئة بالإصابات الحرجة. فلم تقتصر إصابة أحمد فقط على يده، بل كان هناك شرية اخترقت ظهره وكانت شديدة الخطورة، فدخل العناية المركزة لمدة يومين بسبب الوضع السيء الذي كان به. عندما خرج لم يكن هناك أي شيء لكي يساعده على التئام جرحه من الطعام، فالمجاعة كانت مستمرة بعد. كنا نشتري حبيبات السكر القليلة بأسعار خيالية، والمكملات الغذائية التي كانت تدخل بكميات قليلة جدا جدا للقطاع، للمحاولة لجعله لا يشعر بالجوع. في النهاية هو طفل عمره 3 سنوات، كبر في بيئة لا ترحم واحتلال لا يعرف معنى الإنسانية والطفولة. لا يزال يسأل أين يدي؟ لا أعرف كيف أجيب وبأي طريقة أجاوب. عقله الصغير الذي لا يستطيع تحمل فكرة أنه لا يوجد يدين اثنين الآن، عندما يحاول أن يلعب أو يأكل أو يحمل شيء ثقيل. أشعر بالألم الشديد من داخلي. لم يكن له أي ذنب سوى أنه أراد أن يلعب مثل بقية الأطفال. كبر في بيئة الألعاب بها هي جمع القليل من الحطب لصنع الطعام وتعبئة المياه من الأماكن البعيدة على اليدين. لم يكن يعرف ما معنى التلفاز أو حديقة الحيوانات أو شيء كهذا. فلقد بدأ عقله الصغير أن يستوعب الحياة في أسوأ حرب مرت على تاريخ البشرية بسبب الاحتلال الغاشم.
1: Dopo che i paramedici portarono Ahmed in ospedale, lo misero a terra perché non c'erano letti disponibili su cui metterlo. Erano tutti occupati da casi più gravi. La sua ferita non si limitava al braccio. Una scheggia aveva anche perforato la sua schiena ed era estremamente pericolosa. Fu quindi ricoverato in terapia intensiva per 2 giorni a causa delle sue gravissime condizioni. Quando ne uscì, non c'era nulla che potesse aiutarlo a guarire le ferite attraverso una